بعد هوا قشاد انا مشغول اود مشتاق من هجرانك متظلم كلم كلم ولم بتفوت